يشرب من عند المؤسسة الصحية أو أن البلاد حفظها الله يشرب من عند المؤسسة.